0: والسيئات
1: والحق.
0: قال الله تعالى:
1: وأنه يحيي الموتى.
0: ذلك بأن الله على كل شيء قدير،
1: وأنه
0: يحيي الموتى.
1: وأنه على كل شيء قدير.